محمد وآله وصحبه، ورغمني في كل ما يقربني إليك ويسره لي، وأذهني في كل شيء يودي إلى غضبك أو سخطك أو غير ما يرضيك عني، واكفنيه قبل توجهي إليه وقبل توجهه إلي، وأغنني عن الالتفات إليه وامه بلا إثبات أبدا كلما

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مواهب النافع في مدائه الشافع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. واجعل هذه الأمضاء جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة، وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث خرئت أو كتبت أو نزر إليها أبدا. آمين يا رب العالمين. وجلها مما تتغنى بها الهور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون. وجلها من أهب الشكر إليك وإلي عليه الصلاة والسلام. بسم الإله ينمو الهاي بلا مناء ولا انتهاء. بسم الإله ينمو الهاي بلا مناء ولا انتهاء. حمدا لرب خير مربي قدر

لك سكوري عند ديوري يا ذا الخسور بلا جلاي يا من كساني يا من سخاني يا من حماني عن الخلاي أنت مرادي أنت إمادي نوير فؤادي يا سدياي زهزهت عيبي أصبت ريبي تهرت جيبي كرصياي أنا يتسيري

غيسنا فادا من استفادا ليسنا بادا عددهاي لو مناخب لو عجائب لو غرائب بلا انتهاي ضب يكلم دب يسلم خير يعزم كزيدهاي سر تسير غيس يفور بير تفور بلا رشاي

ولا مرفقا ولا اجر اعظم في الاسكياء على العتيق باب التاريخ اخي الوسوخ كل رداء على الوزير سيف البشير رضا الخدير.

عناي رد السميع على الجميع يوم الخشوع يوم النداي أرباب خير أرباب ضير لباغي ميري أو اهتداي كل

خير مربي فيبتخل بي بعد ابتدائي صل وسلم على المتمم وكل يعص بلا انتهاء صل وسلم على المتمم وكل يعص بلا انتهاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح بهذه المنظومة في كل وقت وحين أبدا آمين وهب لنا ذي مهاردك الأكبر في كل حرف منها وهب لكل من يقرأها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

Bamba ko sempi def muraw Mamit yow mi nitu xel Bul di ko jema na te xel Ti raw na beut te raw na xel xam xam xamul lu tax muraw yeg yeg la yalla koy dugal ci xol wa jam bagal aljana begal ko mbugal يوم القيام جيسو كو تيو خلاص يوم كو يغول خلاص يوم كو يغول

الرسول محمدا محمدا محمدا محمدا نانجي رسول بو بل بيس لام فراو لام بانغان كما دي سيت كون سوب جلير ياغا سيت لو تاك تاك دال دي سيت واجوم غرام غا دال دي راو سيرين بو دات ني يالا لا كو ييغ تي ييغال لا كو يور تي خيك مين دي فيلا واجو كو توك دال دي راو مانناكو مانناكو مانناكو تانكو صبرام موفيك في يو كون يا ماموم يو بلا يو رسول برام سيدي غني علينا فيراو سما غيسول وون سجيميت تيكي سراو دات بايت خنا بدا وقلب سد

0: kunakunan manam lamu yangu di baku tiaidamu fate kawon batax mu raw cheikh ibrahim yo no murid taxaw tanan kullu murid cheikh mustafa yasrum murid jaayante len kunam maraw jaayante ak cheikh mustafa na sampuna cheikh mustafa cheikh bamba modi mustafa wa jaangini so boraw سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سين صالح مبارك في ياك تبر سين شيخ جيم فال ياك في لول تبر سين شيخ فال بروم باور ياك في لول تبر اك مام شيخ ابراهيم فال نيون واي واي جي نون كو جوت لي
1: معجمة والكاف والراو للر

أكرم بمن حاث دون الأقربين معا مخلوب برق وساك الحاء والباء وجهت وجهي

الأرض منفردا وليس يدفع نور الله إطفاؤه ومن يريد كون ما يخفي علنا فليس يعلن ما يخفاه إبداء ومن يريد كون ما يخفيه علنا فليس يعلن ما يخفيه إبداء حمدي وسكري ورضوان له أبدا بدل بديعة مني وهي سوداء يا من يؤملها فلتتئن نسرا إن القصيدة سوداء وخرار ولتدقلي ولتقل يا من تلا لقتي تبارك الله نعم الباء والراء وفي قصيدة راءة مكررة فليس في

واصحب بأني راد عنك ملتمسا أن دام مني إليك الدهر إرضا سكري وكليتي دنيا وآخرة للباء والراء نعم الراء والباء عبدا له وخديما كل أسمنة للتاع والحاء وهو الحاء والباء صلى علي بتسليم وسلمني من كل ما فيه داد بعده راو بلالي وصحبي حتى بصر الكرما بتعاتي مع باع بعده راو بي وفارقني أسواء

ديو صوت جسبرا ريوو فديكي حملو لاي ورنالا دماس لي أنتي غوانو وخلا وخطبا بنت إنا لو بغا لير رووتجا شيح باكي موب أبد باك باب ديم بانيو كي أمال فيكي توبا إطاليا أصدو الله كبامون بي.

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gudi bayiko ci studio cheikh mohammed muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen

يا من أن خيالي وإلاكم رجالي وإلاه فقيم. يا ربنا يا ربنا يا كلامنا

بن سيدا بدرا بخير وهم فكل ما انت خفيف مجد المترف مالا بخير ترف ولو بخادر الدرهم

سيدنا راحت بروكا فسيارة نموه بالفتاني وانا لا ما ينخوري من دو خير سراتي مع البيخي رسراتي ولو بيخا در الدرهم وين انا ما ينخوري من الخير البسالي فسرب بالمتاري يكفك بالمرخاني

يا ملهم قد فاق صلى لا من خلقا والقلق فاق كلها كالخلق والتسلم قد كان سات وسوتي من خديجة لستاتي.

تعرفي أتمتي شام كالبرخ أو عبد الخامم ولهكوه يلو سعلام كالسراج في سلان ووجهه مدور وخامس أثار وهو بايت

وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مواهب النافع في مدائح الشافع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. واجعل هذه الأمداح جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نزل إليها أبدا. آمين يا رب العالمين. واجعلها مما تتغنى بها الحور العين والبلدان في الجنة التي وعد المتقون. واجعلها من أحب الشكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام.

اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم سلم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح بهذه المنظومة في كل وقت وحين أبدا وهب لناظم هذا الداك الأكبر في كل حرف منها وهب لكل من يقرأها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

وأعوذ بك رب أن يحضروني وأفارق ما أحببته واخترته ورديته لي أبدا وأن أتوجه إلى شيء لم تحبه ولم ترده لي وأن يتوجه إلي شيء لم تحبه ولم ترده لي وقد أعصني من جميع ذلك قبل عام هكسش

ضاحيا من قبل هكس شما أسا لبدل وتكريم ومج وسودد مزايا كلاما عدها قبلي الملا وكل ومعز الاتهاد كزيد دي أدى بك ربي كل من رام هديه عليك صلاة الله يا خير مهتدي كتابك لي كنز وجاه ورفعة ومن

ومن بك ينحو الشكر يا ذكر يرسدين فالله الذي يتلوك يبقى مخلدا إلى الجنة العليا بغير التردد يقيني يقيني تركك الدهر يا هدى ما بك ربي دون رد تقدد رباه الذي يدلوك ربح مبشر ومن بك يبقي الفوز يا ذكر يصعد بك

ومن بك يبغي النصر يا ذكر جديد علمت يقينا أنك الخير والهدى ومن يبقى مجدا خالدا بك يمجد أروم بك الحاجات من خير منسل ولي بك حاجي قد قضى دون مفسد لغير تحد دنيا وأخرى مضرة كفاني بلا لقيا بك الله حسدي لي الله يبدي الغيب مهما أردته بك اليوم يا قرآن ربي وفي غديم إذا رمتم من ربي بك سلنته بك الله سفى لي بقى أنبار قديم فمن لم يوافقني لغيره

ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجلاله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرح أبدا بهذه المقدمة، وادخل سرور علي صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اهتنى بها أو أعان على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

هذا وخزدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من ظلام خدمة تسر مشفعا بكفيت معصر قد رمت من رب البرايا خدمة.

الراغب حد صرفت للمراد خائلا مع السواي بائتا أو خائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على

آله وصحبه وكل مستقيم يا من به هدى الصراط المستقيم وصلي يا رب له المحامد على

خير البشر يا من يفي منك ليرباه صل على من اسمه مشباه والآل والصحب وسلم والتجر لي بكوني

بقدم صدق رحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة ولا آل ولا صاب واجعل مكسي أفضل توفيق وخير عكسي صل على غوث.

مثل الخلق صل على المختار سعد الخلق وسلم عليه في الآل وفي سيابه في الآل ثم ما يفي يا باقيا لي كان دون همم خذ الصلاة لختيب الأمم وسلم على

في الرتب كاسف الكرب والي وصحبي والتحمدي هذا النظام حمد مغن صمدي سل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج والي ما سيا بالكمل وارفع لوجهي.

ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين. يا ربنا صل وسلم في أبد على خليل

فاقبلوا مني فضلا لا مناقشة وخذ بغير عناء لي بأملي اذكر بفضلك السعي وارضين به يا من به سرت ذاهد ولم أمل أنت الكريم الذي

وارفع نظامي ضاجولا وتكرمة ولا تردنه يا مصيب الأندل ضم النظام إلى صعيسها بغدا ولا تردنه يا مصيب الخلل سواك لم أرجو في سر وفي علن بحق وجهك حقه للرجاء أنلي.

0: وبصرن بنزمي أفضل رسلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: سيرن توبا نينا دي سامانتك اقي سونو بروم دوخالي سا ديغانتك مبيندفام يي غير جيم يالا.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوك دار يما ني نيو تي زيار يو خا ني بوك يالا يالا نغ نان ييب تي يالا نكو يالا بوله مكو مي لاج نينا نيت كو خا ني داي فارال دي داف يين خيتي موي تي مو ملنا نينا دا كوي بوجا باغي تي دوكو مانا باغي موي لاج وان يون موي ليغا خا ني خاي نكو كو تاكتال بو سي جاري مانا باغي موي يوي وا موي ري باك ميروم باكان لا شيطان bu fekkee ne xaala bi mu nekk di ko def lay njëkk xool, bu fekkee day doon koo xam ne saa yu dara la koy def na moytu di beru, bu fekkee dafa am ay àndandoo ñoo xam ne ñoom lay faral ana di ko def na leen bàyyi sellal yéeneem doogu ci bàyyi ko. Am na ci loo xam ne ak doogu lay doon moom xam ne yàlla ko tere mooy teewlu mbugalum yàlla mi nga xam ne fa mu nekk di fa def ñaawteefu yàlla mën na koo fekk mbugal ko alak ko muy teewlu yu mel noonu ak nag fu mu toll saxal di tudd yàlla fexe ba taxoo di làpp, ndax yooyu jëfi seytaan la te seytaan yi dafa ragal tur yàlla dafa ragal làpp. wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na dafay liggéey ci benn supermarché, nee na nag supermarché ñu fay jaay bokk na ci sàngara, muy laaj ba xam loolu l'islam rafetlu wala déet. L'islam du mas a rafetlu liggéey ci sàngara, moo xam di ko nal la, moo xam di ko jaay la, moo xam di ko jot li ña koy jëfandikoo la. Ñu ñëpp yàlla rabbu na leen. Kon sàngara moom ab julit du jëflante moom ci benn xeex jëflante, du ko jëfandikoo, du dimbali nit ku koy jëfandiko, yépp dafa xaram ci ab julit. wallahu taala a mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa am ay yére yu taqu sobe, nee naa bu koy fóot daa am yeneen yére yoo xam ne taqut sobe, muy laaj ba xam bu jiitalee yére yu taqu sobe ndax loolu dana jeexital ci yére ci des wala déet. waaw kuy fóot yére yu taq sobe de li gën mooy na ko ber fóot leen bañ set,

أستضيء به مهما ترى قلب بدع دمه داء أكرم بمن حاز دون الأقربين معا مقلوب برق وذاك الحاء والباء وجهه

0: والراو راءً وجيماً وعيناً بعده ألف حروس عن جملة ياتي بأعداو
1: لهم ترافيا منها اليوم مبتغيا أن لا ينازعني للحرس عداو وهو الحكيم.

0: سيطفئ نور الله إطفاءه ومن يريد كون ما أولاه منتفلا فليس يخفي الذي أبداه إطفاءه ومن يريد كون ما يخفيه ذا علن فليس يعلن ما يخفيه إبداءه
1: وشكري وردواني له أبدا بتير بديعة مني وهي سوداء يا من يؤملها فلتبتئد نظرا إن الخسيدة سوداء ولتدعو لي ولتقل يا من ترى لغزي تبارك الله نعم الباء والراء وفي القصيدة راءات مكررة وليس فيها بحمد الله إيتاء وفي القصيدة راءات مكررة وليس فيها بحمد الله إيتاء صلى وسلم وهاب بها كرما خجاد لي وهو فتاح ومعطاء
0: على بشير نذير صرت خادمه وهو الذي جاءه صدق وإغلاء محمد خايدي في المسلم صبري

وخضرا وخضرا بشكر شكوري وهب لي فوق مطلبتي يا من له ألف والميم والراء واشهد بأني راد عنك ملتمس.

0: حبيب وسلمني من كل ما في داد بعد أورا
1: بالآل والصحب حتى بشر الكرمان.

وجه لمن ختمنوا وأسلموا وأسلموا مجل من لم يسلموا كبن أمة النبي صلى عليه بتسليم رب جل إجابة تسرسل الأداء إلى سواء سرمد الوداء.

الكريم إليه وجهتنا كتابا ما ليقي وفادي تابا نثرتني فإنك النسير ما أوتى أيدي إنك البصير ثم دخلت أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبل بالفردان ردتني فيه التي أهببتا لي وجالب الأذى سببتا عجبت.

أحمد أبقى سلاما كريم محمد على نبي وسيلة محمد على نبي وسيلة محمد أبقى سلاما كريم محمد يا الله يا غادر يا مقتدر يا من جوده يقتدر ناديتك اليوم وقبل اليوم وإجازة فدر فوق سومي جئت بالغزيد ساكن لك بي وخبل لي قد تفد لك سنت غزيدتي.

يسرني بجاه وفى علي فضحا يسد عني قبضا وقبرا سين فؤادي ولساني يا جميل بهدة القرآن واجعلني نبي دهرك الحسنى ما سيادا والهلم والحمل وشادا نهوت بابك السيلة يرتج عن كل من كل قواه العرج يا برو يا بطاو يا غليم يا مالك الوهاب يا حكيم علم فؤادي من لدنك حلما ونور قلبي وسمي فهما لك النشاني اهل منه قر ويلو شاكرا وساكرا ابدا مدهني الدهر بسمي والبصر وقبني بجاي اهل البشر ادم سلام وسلام ابدا علي بالآل وانتي اغتدام سبحانه بك رب الشهد عما يدفون وسلام.

غنمت حب المشرطة وأكتفي بذاك فالمعتاك خاصا يكتفي جراح لي موشا ما جيت في لب هو ما جلن جيت في لما يموم نبيون المشرطة خير الورى غردي في كل شيء وما يأباه آباه دلا واخ لي تود تور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موي سما ويت لو خال موي سما ديك خال موي لير سما خال محمد ذكره انشي ومفرحتي ونور قلبي واعذاري وراحه دلا واخ قال لي مانا تود تور يونتي دي في سو لامي ديكو تاد ما لاي جولي سي موم لولو خيوولو سي بوروم لا بو خامني دو كوكو بغا ام امكو واخنا لي ذكر النبي المصطفى بالمدح أو بالصلاة قسمتي وربحي ذلك فضل الله يؤتيه لمن يشاء من عباده خيرا منه ذلك لم أجده بالتحيل بل نلته بمحض تخصيص العلي ذلك نعمة إلهي الكريم وإنني عن شكرها لست أرين ذلك ذاك الذي طيب نفسي كما أقر عيني وشكرت النعمة دراوح لشما أمي جانورا yaram wërëd yaram lén rek mo xafara ci moy muhammad sallallahu alayhi wa sallam shifaa'u jismi wa shifaa'u qalbi muhammad sallallahu alayhi rabbi dara wax ni bëgg gi ma ko bëgg agal ci ma faté lénen lu may mom bi man bi hubbihi nashitu layla wa dhahaban wa fiddatan wa khayla dara wax ni dama man bi ci bëgg ko bana bëgg rasul lay bu doon am ñoon dama ci naam ba أمرتم أصابة موم شكرت من خمر محبة النبي فلا أزال في الثناء بمثيبي لأنني بدون جيش دمة اللب غرقت في بحر محبة الرسول لأنني مجل سمو بكت نقول لك لن نبنون لا بكت بي لن نمي نقول بك بطر بنفسي من في رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمد من أحمد من صار نهاري ليلى بحبه lolu wax na ci lu bari bari ñana moy samay farata di samay nafile di sama sunna wasilati wa jannati wa jannati fariidati nafilati wa sunnati sayyidina shafiina muhammad dara le buma ñati simmati wa aqsa maqdabi muhammad wasilati bi arabi moy leer muhammad nuru qalbi ashamiru bi wax na ci lu bari bari dara jikki yalla ne amulum kam كلم المسلمون بالله لم يأتي وليس يأتي مثل ابن عبد الله للآيات والله لم يأتي وليس يأتي خلق كمثل سيد السادات وحنا كنا بري بري وحنا نيب مولى الفريق النبينا أحمد فاق الأنبياء والرسل والأملاك عند ربنا أحمدنا المختار فاق الفائقين القدماء والخيار اللاحقين إن ابن عبد الله فاق الخلق لفظا ومعنى خلقا وخلقا اعلى البرايا والقاها واكرمها محمد من له ما في الخلق سوى وحنا كي لو خامي اغلتي وحنا كيب كو غيس موكاي تيكل بنديل خامالي كو خن منيخول شفيها من يقيسه باحد ان ابن ابا القاسم اذا

وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرني بركة سيرن توبا بشرح وتيني وسورة الخلاق

سيدنا محمد وسلم ولا آل ولا صحاب واخسم خلمي عفو يا رفو سلي أبدا وسلم على الذي سبب بدا سيدنا

Sayyidina Muhammadin wala ali wasabi fil hali wal maali bi suratil khadri wa haqqil bayna salli ala nabil ulul bayna Sayyidina Muhammadin wala ali وسبي في الحال والمآل يا مالك الملك بحق الزلزال سل على مالي الخاد النزل بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيتني

خدري سيدي على ذي سبخي والمسرعي سيدنا محمد يا مرشد هل الذي سبخي ومرشد سيدنا محمد يا مفسد والعالي وسابي الذين يقصدوا جامح يا هني أنت المحني سلي بتسليم على محتسني بك بيالي وسابي الكرام وقل له بالنظم ذا خير المرام وبتكاسري وحق ساري سلي على من جتلي بالنصر بعلي بي بخير آفات ولا كدر وصلي من علي مجري الخدر بعلي وسابي يا مانه يا من له يا خير من أردن.

مفعلي من الدرر وقد كفيتني أضاء والخرر سلب تسليم بأقهم مساء يا من كفانها ولفزل مساء هل النبي محمد والآل وسبي في الآل والمال يا مهني النور بلا أفول سلب تسليم بأقل الفيل هل النبي ورسول أحمد والآل وسبي وأمر أحمد بأقل ما أنسى في ريس من سورة سل على خريس سيدنا محمد وسلم والآل وسبي وكل السلم من كل ما

0: يا مولي من خبل زاجهاتي سلي بتسلي من حلا خير الورى ولا لوساب وكل نورا وليفي كل سين نفع ما هداك وتبلي أفرا يا ربنا بسورة المهون وجي لي خير درر الملهون يا ربنا هب لي بياقي كوسري يمنى حياتي ووجوري كسري يا ربنا وجي لي خير الكافرين بلا مدرة بياقي الكافرون وارس يا بعد أنت الباخي لك أرادي سبوك تباخي سلي بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصحبه ويلروف ذا نزمة للخيرات من خير الظروف واجعل بي ذا نزمة كالخيرات جميعها يا مهني الميرات بسورة النصر وتبت كفا أفيدة مساعد وغوكفا إلى سوى نهوي وبالإخلاص جدلي إلى الجنات بالإخلاص راسد يا سبور سلي بالسلام على الذي فابحسن الكلام سيدنا محمد والآل وسنبي في العال والمال والتكفينا بأقي سورة الفلاح وسورة الناس أضايا من خلق واكتب له سلي عليه بالسلام في الآل وسنبي باقي السلام بكل حرف من تلك الحروف بسارة يمنو بالمحروف بسول حرف من تلك الحروف بسارة يمو بالمحروف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله يا خادر يا مقتدر يا من إلي يجود يبتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت فطر فوق سومي جئت بذا الخسيد ساكرا لك بها وخبل ليخود فضلك زدت خسيدتي تي سكورا ولم تسل يا مالك السكورا أكرمني إكرام من ما سافعل وكلما أردت منك الفعل ذكر لك من فرديت عنك باركت لي يا ربي في الغرف وخيرها وجدل بالمخاف ملكني بكونك الكريم ما خاد لي تفسير وتكريم أعطيتني من قلب أنسى كل ما مدامنا دري موت السلماء كفاني من مالك فان أحد بمال خيري ساق كل من سات أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفان أحد ناجاني الله مكرم السمد تناجيا بكفان الكمد وجليل أكرام أنفا كرم ودرري بخير رد لنسرم أسأله كونتي الخسيد خارحة لعادة المفيد يا حي يا قيوم صل بالسلام هل الذي جاء بأحسن الكلام يا حي يا قيوم صل بالسلام هل الذي جاء بأحسن الكلام هل الذي جاء بأحسن الكلام
1: صلي وسلم وارضى بالله
0: في الحروف بما يفوق الظن من المحروف لنازم حروف خالد ربعه يا من كفى الزهر والنبا ولي يا رحمن يا رحيم يا خير يا خيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك القديم ذا سلام مصليا مساسي لولاي.

حيث أكون راحلا لو خاتنا الله ربي سائرا وباتنا حيث أكون راحلا لو خاتنا الله ربي سائرا وباتنا حيث أكون راحلا لو خاتنا والمصطفى ابني عبد الله محب كل مسلم ومسلمة مخر كل مجرم ومجرمة كتب أهمل زازلاتي على النبي العزيز سلاتي كتب

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما. أصحاب الجنة هم فيها خالدون، إليك يا خير البرية السلام، خديمك الذي كبيته المرام، سلا عليك أبدا ما السلام، سلال ولا زاب ربنا السلام، أست مقاما دونه كل مقام، يا نور كل عبد كما قام، أست مقاما دونه كل مقام، يا نور كل عبد كما قام، أست مقاما دونه كل مقام، يا نور كل عبد كما قام، أنت الذي أخرجنا من السلام، بك للنور من أباك بالكلام. قصرك الجميع يا خير إمام، بما نويت بك سألت التمام، أنت النبي ورسول والإمام، بك انقياد السالين بالزمام، لك اللدى ربي وراء كل مرام، لك بي أزيد يا مدرام. جاد لنا جاد لنا باقٍ تعالى المنام، بك فأنت سيدي خير الأنام، نويت شكره عليك كلام، وكل سهر والكتاب الاتهام، نويت شكره عليك بالكلام، وخير آية دوام الكلام، هديتي خذ كرما بلا انسرام. يا قائدا من إلهك المرام، شكت لربي زائرا بذا النزام، لك وقبله أخذت بذنب هديتي إلى جماد الثانية، هديتي إلى جماد الثانية، من المعرم الخطوب الدانية، ملكني الماهي هدايا كبية، كل أسن من خير عين كبية، فردت بقدم لا ثانية، لها من القدم ليس فانية، يسر سيدي أروق الداية إلى جناني إلى سعية، حجيتي إلى نبي زبية، بزارة له خيرا دبية، إن كلامي

0: إلى جنان من الله بادية خدمة خير العالمين. يا لي قالي بدر منه قال يا أحمد دنا رتبة جهرا حالية تهلم يبوت في القالية يا أحمد المختار قدت القافية حبية تدوم ليست عافية درجة المختار ليست قافية اسم الآيات للعباد الصافية ودي لربي ولو للقافية خلانا وهدي لصدار الناس ناجيت في للجماد الثانية من المحرم المني للدانية آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لكتاب عزيز ذو مغفرة ورزق كريم ودخل الجنة فقد فاز فلله الآخرة والأولى فلله الآخرة والأولى وجهت وجهي بتلا وتل الكتاب لمالكي وارتجي خير الثواب الحمد لله لسي ختمنا بخير سكر خجر مسنا نشكر ربنا الذي تقبل من التلاوة كتاب انتلا نشكر على توجه درر الى سوانا وكفنا من قدر هدى ونور ورضا وبركة في سكر من ذي ارتباه مركة للمصطفى للمصطفى للمصطفى سكرنا كيف يغني عن المدافع بيبس الموني كون ابن عبد الله سيد الورى كان لكل من اجاه نورا كون ابن عبد الله سيد الورى بان لكل من اجاه نورا كون ابن عبد الله سيد الورى بان لكل من اجاه نورا توسلي بالمصطفى المفضل لي قاد تقديما من المفضل ان الرسول الله ان الرسول الله ان الرسول الله فاق البصر والجن والاملاك عسى البقرة بركة الكتاب عبد الكون خديمة من جهل نور الكون أننا بالقرآن قبل كل ما لم يردو لذ الأراد والسماء كنت مكاتب سواك لله ورسوله وأخذنا قديم يقود للباقي دواما ما وإلى الجنان دون درنا وكبتاتني الباقي مسرة تدوم في سورة الأنفال يا حفظ الكريم في سورة الأنفال يا حفظ الكريم في سورة الأنفال حفظ الكريم في سورة الأنفال يا حفظ الكريم لله لله لله ما كتبته من جسدي ولرسوله لختمي جسدي هدية مني لربي السكور ولنبيه خديما ساسكور مني لله وللرسول ولسر الإسلام والقبول من دكسة إلى دخول الجنة حسب لا سنة خير الجنة من دكسة إلى دخول الجنة حسب لا سنة خير الجنة من دكسة إلى دخول الجنة حسب لا سنة خير الجنة خنيت بالجساء والأجور فبصعب أنا صدوري فتن يا مهد وبير عبدو كانوا إلا يبايسون أو سالوا ربها التجارة المرتجة لمن لينقاد الجزاء ووجاء خدا ونور وردا ويسر أن الجام من أتى البر هذا عليه من لديه خسلت أني أيوب ثلاثة فانقسلت واجهني من ربي الكريم أنا في رحمن وريم خدا وبسر وأمان وصبا بلا نهاية بأجر عرفا سعدني يا الباغ زيادة ترين أذكروا على كتاب الكريم يكن كون لمن لم يكن بهاجس ما جاد لي منه بوهد الناجس رد المكاره لغير الله قدهم ولا إله إلا الله رد المكاره لغير الله قدهم ولا إله إلا الله يزوق ما قلق ويهلق من العزاء إلى سؤال من لكم ما الذي جاد بالكتاب عن نسوى الأمان والصواب وجدت للباقي لألي كليتي أقضي قولي أم مليونيتي أدخلت في جيب رسول كل يوم صلاة عليه من أجل قل يا ديني كتاب المصطفى على خير وينتهي إلى سواء يديه ديني كتاب المصطفى على خير وينتهي إلى سواء يديه ديني كتاب المصطفى على خير وينتهي إلى سواء يديه قبحت ربي ورسول والكتاب مستغنيا عن الحساب الثواب لله قد وجدت ما أخناني عن الخلائق إلا الجنان إلا النبي وجدت ما يغنيني عن الوسائل بلا تخمين لله قد وجدت توحيد الرسل عليهم أزكى السلام من يجل جاديا قلا وربي قبلا فهو كسيف كل عهد أرسل نبي إلهي الإجال خير في أبد مع جميع ديري نفهني النبي نفهني النبي نفن جسبا لي قلب كل فائز بن جسبا هداني الله بلا إدلال ومرجني جاد بالألال تجودني حروف شكر ربي بخير من نبي مربي فداني الباقي بمن لا يخفى وجاد لي نبس النفى قلت وقضي تحدث بما لخاد ولا يرن القمى بل نهلا كوني قديما مجتبى صلى عليه ربك مجتبى فوسي بسين قابا سواه فأن ساك بالذي أهواه أن لن الباقي لديه ولدا خير الورى ما ليصف القلدا ساد بلا نهاية كليتي من لا يزال قابل نيتي فهمني حليم والقبير من أجل سابارقني التدبير لوجه من لست ألاقي أبدا بهم في عددا وأبدا لسان سكري بعد سكر عمدا بلا انتهاء سبق خالدا هو الذي يجيني ولا ميسرا وقاد لي بلا زمى كسرا إلا يقاد يمنى ما لي أبا بلا حساب أو حساب سافلا لوجه الكريم فارخت المبي بلا ملاقات وإن أرسلني إذا تناولت سوى المبيه لانقاد جود أنفي السمين خير جميع العالمين أحمد صلى وسلم عليه سمد رجوس من ثلاث نما ثلاثة قد بتعق المنيا حدية من المكرم الكريم لأبد خير الذي ترى لي توجهت لخير المبيات إلى جنان من عدى بالدار فاجاني سمن والثواب والأجر والجزاء والثواب إلا يقاد الله ما لقاد يمنا ونورا وهدى فانقاد لي وجه النافي ما توجه لي ردا ولي سبا نجه أديم شكر الله للجنان بلا تغرر ولا هدوان وادهني كل لياد لم يكن من الذي لاختاره الله بكن لله رب العالمين الحمد الله لم يوقتنا منذ أحسن الله من الشيطان كقدر وجاد بالأمان آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الشيطان الرجيم وإني أهيس بك وسريتا من الشيطان الرجيم رب أهوس بك من أمسات ساتيني وأهوس بك رب أن يهتروني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من قلت بي لقد جاءكم رسول من أنفسكم حسيس عليه ما أنتم عريسون عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سيدنا ومولانا محمد وآله وسبه وفني كل ما لم ترده لي وكل ما لم يرده لي قبل التوجه إليه وقبل التوجه إليه يكون فيكون. آمين يا رب العالمين. وبشر رسول الله وبشر رسول الله وبشر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الأرض وجلالا أكبر داك وأعلى سروري صلى الله تعالى عليه وسلم وبربع جميع عبائك. آمين يا رب العالمين. لما إن بشير سان كل ماري مديما دابي ولن وسيم سلامي عليها دين متن سيد أكا أتاني بغران ماهر بشير سان كل ما رأي مديم على دابي وللم وسعي خلامي على دين متن زيد أتاني بقران متن ما رأي دهاني إلى متن نبي زيد بذري وفي أكبر رضوان ما بذري وي جرالي الذي فرطر لوبي من الخير مبوط للأس والجي أتاني أمان من بلاء وفتنة كفيت السقا كالجوي والجهر والغي حساما مددت المنتقى القادم وداد وسوق رابق من خادم كريم متي تمدو يمدو كربو وبمتي باركت سك ماخي محمد المختار محمد المختار سادي لمالكي عليه الصلاة ما سلام من عليه رسول كريم من كريم مكرم عليه السلام مسرس وقيه سلمت من الأعداء والمكر والعزاء بداية التي ينبي الله ومن أمسك بداية لمولانا وللمصطفى النبي وللعالم من فارق القيش بالقيه لقد جاءكم أسنى على خير مرسلين أماني بالباقيان سري والوزي مع المصطفى خذ الأهادي لجانبي فإني على خير كثير ما روي نبي جمل الله ساتو كما أرسل أغلى خبت وري على من يلقى رب المصطفى نبي قلوب الورى أمدي له ما لأني نويت شكر الله شكرا مخلدا على من به كل سبي كماهي فرست بأن الله باق ومالك وبالمصطفى هنا من أين والمي سألت بوجه الله ربي ومالكي فراقي بلا ذل وسبك زي كفى الله كل ما لم يهب لي براق على كل الورى عبد الله محمد المختار باها بي الورى عليه سلاما خير من جاد بي على الله أسني صلاة مسلمة على من به دري لدى الله سافني زمام ورى عسري لدى الله في يدي وما رمت من ما لكن قاد بلا يسلم وعسري لدى الله في يدي وما رمت من مالك قاد بلا سمام ورا حسري لدى الله في يدي وما رمته من مالك قاد بلا يميني قال لا داعي سيف مهند
1: فمن لم يسلم يمر وسوخ الاسلام وسوخ الاسلام فيها فمن عبا مكوزي في الدنيا وسلم الجشي الله يلي وجه الله يدين سلام اماني في البخار المغر والبري ربي شكوري بعدان جي على النبي ولا ينتين يسو سلم تهي يستقبل لي الخيرات ربي دائما كفاني بالاداء ترن بالالي حديات ربي قد ادني وسويت وخطير القراص القزوة مني مدادي وأقلامي لربي وللنبي عليه السلام في سنجلا نجي إلى بس خير العلم في صدر مبتدي هذا الله كل والمبيات كنجي علي التواليف التي يتجي بها إذا صار بخير من فاز بالغي أو القلب مني بس علم يقود سا تعلم وتعليم لله سيدي تهيات باق قد أول الكون منكو على أحمد المختار من ما توصيب توجهت بالمختار وسهب مدة لمهن بي لي جاد بسجر وتي مع الله بالماء حسابي مسام وإني بما الخير سوتوي وراي أسوني عن الأعداء والداء والعصاء سبيل لسي كل يتسان بلي
0: رباهي كتاب الله وسنة التي أحاديث تفسير للسساد يقود لي الباقي بقرآنه المنى ولبارك الوهاب في العين والأسر
1: سراتي سرات المستقيم التي به قسمنا من الأبدار كالميد والخزي الله لوجه الله تبتل سكرين خديما لمن أغنى أنا نزلت يا ناس المسيح لمن قاد لي أبكار من وقعي شكوري قديم للذين أجزوا غني يدي مستقدمت المصطفى ذات ربة وسمت من الأعداء ورد وسوي كفاني إلهي في النبي المكر والسقى وصابيب لله في القلب صغري ما الله وقلت الدري نهي بدائما قد أبى نارا قد ناقل بالوري بدائما عاز سيدا بذن وزناه لنا فلان وخير الدين وزناه وبدي شكوري لربي بعد ما مدته حل الذي قد أعبسني الله لإخاذ ربي الذي قد زاد الكرماء بيبي وادا كل وماه
0: محمد قد جرت نهوي مناكبه عليهم من ربه الباقي سلامه وجهت أبكار متي للذي أبدا يقود لي كل ما أرد وأسوى محمد أخجلت أنواره قمرا وكل سمت نوت في دوي أباه نبينا لم يكن ثرواه في القدماء ولا يرى سرمدا في الخلق ثرواه يزني مدادي كأقلامي عليه له كأنني عند ترب فيه مهوى نبينا قاد لي ما أستبد به ما هل كما هتبدلا من مساياه
1: رسولنا أحمد مطار قدمه باق قدم عدد عمر هداياه آيات أحمد لي قاد المواهبه ولي تخلد ما أرضى وأهواه وجدت ربي بمت المستوى ثمنا وانقاد لي كون ربي لي بجدواه فرلين لخيري ثرمدا وجلا وليس ينو جنابي درم الزاو رم الإله ليس لا سيهجسو سي ومن أما الدريا نمناو أما جهاتي يا مخنن قد مددت يدي لو واهنا بي كل واهلاو يهمي جنابي للجنات راجو بالمصطفى خير من أبدا مولاه محمد قادلي ما لا يفوس به خير من الله من أبدا وأخفاه فردت خير الورى في خدمتي ولو خطي بتمليك باق به السفاه
0: أقسمت بالله أقسمت بالله إني للنبي أبدا خل وإب وما آباه يا باه أقسمت بالله.
1: خواهد الاقمنا كن الله والله يكن لله دين ابن لو كانت تزيدي أشعر خير دري جرائي ليس مكتب ما يسمي جاهد الله أمده مع الله بالماء حسابي مسام وإني بما الخير سرت ورأي أسوني عن الأعداء والداء والأسى سبيل لسي كل يتسان بلي
0: رباه كتاب الله وسنة التي أحاديث تفسير للسساد يقود لي الباقي بقرآنه المنى ولبارك الوهاب في العين والأسف
1: سراتي سرات المستقيم التي به وسنا من الأبدار كالميد والخزي الليل وجه الله تذكر سكري خديما لمن أهنا أنا نازل في الناس يا أتمشي لمن قاد لي أبكار من وقير شكوري قديم للذين أجدوا خبي يدي مستقدمت المستباسات ربة وسمت من الأعداء ورهد وسوي كفاني إلهي في النمب المكر والسقى وصابي بيون الله في القلب صغري ما الله وقصد الدري نهي بجائما قد أبى نارا قد نعقل بالوري بجائما عاز سيدا بذن وزناه نلنا فلان وخير الدين وزناه وفي سكوري لربي بعدما مددهم حل الذي قد أوافسني الله لإقاد ربي الذي قد جاد الكرماء بيبي وعدا كل وعما
0: محمد محمد قد درت نهوي مناقبه عليهم من ربه الباقي سلامه وجهت أبكار متي للذي أبدا يقود لي كل ما أرضى وأسهو محمد أخدلت أنواره قمرا وكل سمجنا وفي دوابه نبينا لم يكن ثرواه في القدماء ولا يرى سرمدا في القلق ثرواه يزني مدادي كأقلامي عليه له كأنني عند ترب فيه مهواه نبينا قاد لي ما أستبد به ما هل جماهة بدلا من مساياه
1: رسولنا أحمد مطار قدمه باق قدم عدد أمري هداياه آيات أحمد لي قاد المغايبه وليد خالد ما أرضى وهواه وجدت ربي بمت المستوى ثمنا وانقاد لي كون ربي لي بجدواه فر اللين لخيري سرمدا وجلا وليس ينو جنابي درم الله فما الإله الذي لا سيهجزه سي ومن أما الدريا نمناه أما جهاتي مخن قد مددت يدي لو واهنا بي كل واه الله يهني جنابي للجنات رابو بالمصطفى خير من أبدى مولاه محمد قاتلي ما لا يفوز به خير من الله من أبدى وأخفاه فردت خير الورى في خدمتي ولو خطي بتمليك باق به صفاه
0: أقسمت بالله أقسمت بالله أقسمت بالله إني للنبي أبدا خل وعيب وما آباه ياباه أقسمت بالله إني للنبي أبدا خل وعيب وما آباه ياباه ترى قصائد التوحيد لمالكنا
1: قواعد الأقمار من الله والله إني أكلم لله دينه ابن لو كانت تزيد أشعر خير دري جرائم يسمى الطيب ما يسمى جاهد الله أحداه أزكى سلام كريم لا يقيد من بلا سرمت لمن زنجا بسكره حسب ذكر نفس من لا يفارقني ما هب المنتقى حسن بوزراء خرايا كتاب الله ليس يغلبه إبليس خطا بمن قد تاب مسراه لله شكره الله خير الوارى خير الورى وعلى على كتاب بوحي الله مجراه هاجي قال الله بالمختار دون فرا ينقاد لي كل ما لله يرضاه سأذكر الله للجنات مرتديا أن هو لقاد أبقى مام له فنعم لي الله إذن ماني أن هو له حمدي وشكري الله من منه أبداه قال لي الله كن دا شاكرو فخادر قلمة المجد أرجي إلهي وأرجي المصطفى مصطفى مصطفى بتلا وتي الكتاب الذي قد لمنا لكم كتابي أهل الأدر جملتكم بفضل من صلنا آتاون الناو ليسدو دراني مؤمن أبدا ومسلم مسلم حسبي الله هو الإله هو الرحمن خالقنا فهو الرحيم الذي من تبع الله فهو الوجود الذي قطعنا وقدم ما البقاء الذي أبقى من نبقاه
0: الله الله الله أرسل خير الخلق أحمدنا لم يغلي خير من مولاه أزكاه إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد يصيح مولاه
1: إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد يصيح مولاه لا أحمد المنتقى ما لا أبدا لخير إباس من الله والله الله فضله كل من وقدمه ومن أبان وجهه بلا ذق الله هو النبي ورسول متماوله تابع الأكابر من والله الله إن الرسول لنور يستنع بهم دنيا وأخرى فمن عدا وأرداء ذو خطاب في سير ربي ولا جنوجات التي بدور أرداء لك الوسيلة يوم الأسر من ملك يختار كونك ساسق وأرجاء إلي قد انقاد يوما يقيم الصباح جميعهم يا بشر انتم بسرى
0: هديتي يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا كبلا لكن وكل ايام الجو الجو ولي الله اهتدار واسطتي يا من بك اللهم ان اختار انت اوصي بربي وهو الواحد الاحد من الله

نتواتل تبن واه تولا مني يوخر نبيم تيجي ما وقبل التريات نجري عما دف انتر باريات يا ببي خم خم نياريات إذا ما قلت خار نبيم تبول ما تنغم لكينيان نجري ما بنتي كوكونيان مريد

لك النار ولف كان جسات الكأمياف سرين بجياس القرنبين كو خمني دانا أمي جاك دا أمي أنغارا كجوك مي أتم أم دين مجيك سرين بجياس القرنبين كما سو أمياري واتو سغلا نار النار متا تمن لأم يغو متا